0: ፈራትገ ሚሁኒ ኮምበይንህየ
1: ፊ ሰሙሚ ወሐሚም
0: ኢውረም ወኒ ሎሊተውገ ቡዱተ ፉዋተ ፈኒቪ ሁኑ ዋገተሬገ አዲ ኬኪ ኬኪ ሁና ሁኑ ፈኑገተሬገ
1: ወዝሊም ሚ ያህሙም
0: አዲ ካልኩላገ ዱመኩም ኡፈዴ ሂያኒ ገንደገተሬገ
1: ላ ባሪድ ወላ ከሪም
0: ፊኘ ብስኑነ አዲ አራሚ ብስኑነ
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
0: حما كشورم ايگ كورين ايورم وي تنوسكم گا حد فهن علا فاوا بايكو كمگه

0: تيباميهم فهن فيشنا بديم يه
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: إتكتي هدني تيباميهم هيه نواتا حدوا فراتكي تمن رسكلاغ هيه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميد گے مندر نماد وگتو گے بانگیا بانگیتوا مالیا مالے کیر گڑ تک ميد گے مندر نماد وگتو وی بار گڑی 16 منٹ کا دیم گینس تنی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: تيبا ميهم فهن فيشنا بديم هيه
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: إتكتي هدني تيبا ميهم هيه نواتا حدوا فراتكي تمن رسكلاغ هيه

0: كومي أموركا
1: كومي فانتياكا
0: كومي جينتياكا ديبهي راجيك أدو إنها ساترسيك ساليس نوية كيلو هارتز ميديم ويف
1: أدي هنوية ميجا هارتز FM باند
2: هدايتك مغو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیز وی میت گے اسر نماز وگتو گے بانگیا بانگی دوا مالیا مالی کار گڑا تکا میت گے اسر نماز وگتو تین گڑے 35 منٹ کا دے می گنس تنی کیرت قران کیو
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قروان.

صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان وغنوا ميهكي بيكار واحك دكا ಹಂಗ ತಳ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿ ಇನ್ನೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيفي مغرب نماد وغتوك بانجيا بانجيدوا ماليا مالي كاريغا وارتكا مغرب نماد وغتوك هغدي تيويس منتك دميكين ستني كيرت قروان كيوون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيفي ميريغي إشارنا ما دوغتوك بانجيها بانجيتوا ماليا مالكاريغا وارتكا ميريغي إشارنا ما دوغتوك هيكدي تيريس أمينتكا تميغينستني كيرتغورو كيرتغورو أنكيبو

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: جاب صوت سلامك بريد أمين ده بكتات يا بيه أوزون فتدى حماية بريد
1: دنيا كوا ديرون دمهن تمتكا أوزون آي رحمت تتكا تياس كلاوا
0: أوزون فتدى نتجنم رال نكيكا ديرون مكي إفتدى

0: صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغ هدي أدي وعد كف نما هي خلاف وي أدي أمانات حوال كرفي الجنما هي خيانة تريبي.
1: මේ දිවිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවිරාජ්‍යයේ ගඩුන් හතරගඩි සාලි සෑම් මිනිට් කම් ගෙනස් තනි මිරේගේ ෆතිස් නමාද් වගුතුගේ බංගියා බංගීතුආ
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්